مليون ساش شوب رايت إبامو يتنغو يخاب الاسيابو هو 30 مليون رين يكشالي تلي ميبوزو هابي بولوكا دي سولون تجولوكا كولي تي يكشلو بيكا تيري فروت بلند كاثتي 499 لس